ابيض انا انا اسود انا انا اصفر انا انا اخضر انا انا احمر انا انا ازرق انا انا الشمس